الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Terima kasih wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Saf yang mohon diluruskan dan dirapatkan, dan jemaah yang membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan atau di